0: FM 102.7 East FM.
1: صدرت دعوى لإجراء انتخابات فرعية في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك. استعد للإدلاء بصوتك بوضع علامة X ولا تنسى أن تصوت قبل 3 سبتمبر. اعرف المزيد على elections.on.ca.
2: Your radio, your music, FM 102.7 East FM.

0: صدرت دعوة لإجراء انتخابات فرعية في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك. استعد للإدلاء بصوتك بوضع علامة X ولا تنسى أن تصوت قبل 3 سبتمبر. اعرف المزيد على elections.on.ca.
1: The station with the best music.
2: It's East FM.
3: It's East FM.
4: Feel the power. Feel the bass. 102.7 FM.